0: العالمين أقم الصلاة.
1: الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا